0: كاتيم
1: بويا
0: فيميا كاتيم فيميا داي تاكي كانوا ريفيميا بو فيم كلم تسكانم يا داي كاو انديا كروغن انا رام داي شيكن كاتيم ستون بريكر
1: ما شاء الله ويا اوا غدي غدي على براسك كرو نام دي امسو
0: الحمد لله مونغورو يا امبي اما كما روبلين تي تسدين كرازنا ما ساكا ودو يدن كودو يتشيجو
1: ngila ala kasada asara
0: Allahu amin ala andiya bana
1: amin amin
0: to arma doya da na to komunde buwo san indi indi sai akaya ko sosu do dan kali kanu ci kana to ko sidin dan kali kanu doya da kuro buwo sai bu mi inte lan na to
1: doya da ci dinare ne suke na she
0: ka tingala kulun kulun na rolon ma jiri man min kuru pepet doya ngala ma na to de su tin yayi ala bara su kana de dodok dodok dodok fanni min bu fallin indiya yakaya fanni min
1: yo gile ya fatima futu euro kuma lama shi ma ya kurno jo futu do ne kuma a wuladi dar daga den au bin blaga den do so ti ayun fa that mean kuma a wajili a tarjil a sha masar walja karin gumin beji a hon biya gonin murada me fa that mean
0: kirmar kuma allam kiri so ada sai na lan ngam dige fandimin ma custom molenum kasu moro moro len